لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا

قوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ.

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت

من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء،

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا.

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اے ایمان وچ جمیس تکنے تیہ بیمیہوں گینہ وگنوا ہندما کلومکن اللہ ہندما کراشے آدھی ہندونا حویرو اکلانگی تسبیح کیاولیشے

0: అది ఎవరెన్నీ సువాలకు ఎదేమీహున్నషాయ్ నిఖమతి మహ్రూమున్న ఎవరెంగ ముద్దలుగా ఖండెడిగింవా హక్ ఇవ్వా మీహున్ని.
1: والذين يصدقون بيوم الدين
0: ادي ايورني قيام الدهن ايمان به تدكرامي هم
1: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون
0: ادي ايورني ايورنگ ويري رسكلانگ عذاب بيروتوامي هم
1: ان عذاب ربهم غير مأمون
0: هما كشورون ايورينگه ويري رسكلانگه عذابكي اكلانگه امان خان ديويا منوي اين امان خان ليبگنوا عذابكي
1: والذين هم لفروجهم حافظون
0: ادي ايورني ايورينگه فرجتكا ابهي جنسي گننتكا రక్కా తెరువామి హున్నే.

من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.

وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

0: ده ميادك في لاول مدرس قرداش جمهوري هاكو دنسكي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله

0: الله
1: وقالت اليهود يد الله مغلولة
0: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا

مثانگا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا دي مدو ميناني أصلي مدو جدي مدو رنگل مي دمال الجهين ما كرواني

0: لعنه الله لفظ الجلالة قلام قادو يهار مسوبة عند الله كيروغا ورر رنگنا يهار فارو وجه اكمكو من لعنه الله لفظ الجلالة قلام فارو احا بڑا کرنوه اهم بما لفظ الجلالة قلام تنكو بڑا فارو واغوتا هم اهم وجعال منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت هوني ها اكوربس مخرج فارو واغوتا كيوان انجا
1: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.

0: رنگلن کلا مد کلافا اشاره کول انگه والله اعلم بما كانوا يكتمون
1: والله اعلم بما كانوا يكتمون
0: رزمك يا بابا

0: قالوا لعنوا ولعنوا عين رب بدن يدي دميجي بما قالوا باغس بفله فاتا غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا
1: غلت ايديهم

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن

0: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين.
1: قرآن كيوا ودالوي الحافظ ميشيل شامي
2: أدوسهم تيجندواني تيابيفلونك ديني مرشيد
3: دينو جيدو دينو جيدو.

0: ميهم قيام الدوس دوكروه.
1: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية.
0: فه ثمود باغا ميهم دناشه فه بيروري غدفد أدون إورين هلاكو كروه.

0: అది ఎవరెన్నీ సువాలుకు ఇదే మీహున్నషాయ్ నికమతి మహ్రూమున్న ఎవరింగ ముదలుగా ఖండెడిగింవా హక్కివ్వా మీహున్ని.
1: والذين يصدقون بيوم الدين
0: ادي ايورني قيام الدوهن ايمان و تدكرا ميهن.
1: والذين هم من عذاب ربهم مشفقون
0: ادي ايورني ايورنگ ويري رسكلانگ عذاب بيروتوا ميهن.
1: ان عذاب ربهم غير مامون
0: هم كشورون ايورنگ ويري رسكلانگ عذابكي اكلانگ امان كن دويا منوي اين امان كن ليبگنوا عذابكي.
1: والذين هم لفروجهم حافظون
0: ادي ايورني ايورنگ فرجتك ابهي جنسي گننتك రక్కా తెరువా మీ హున్నే.

من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت

وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

0: الله.
1: وقالت اليهود يد الله مغلولة
0: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا.

متانگا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا دي مد ميناني أصلي مد دي مد رنگل مي دمال الجهين إنه ما كرواني وإذا

0: عنه الله لفظ الجلالة قلام قادو يهار مسوبة عند الله كيروغا وررغن يهار فارو وجه إكمك من لعنه الله لفظ الجلالة قلام فارو إها بڑا کرنوه إهم بما لفظ الجلالة قلام تنكو بڑا فارو واغوتا هم إهم وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت هون هي أقرب بس مخرج فارو واغوتا كيوان إنجا
1: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت

0: مون رنگلن اکلا مد کلافا اشاره کرد اینجا والله اعلم بما كانوا يكتمون
1: والله اعلم بما كانوا يكتمون
0: رزمك يا بابا

0: والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
1: شهدك يا بدر.
0: وقالت اليهود يد الله مغلولة

0: قالوا لعنوا ولعنوا عين رب بدن يدي دميجي بما قالوا باغس بفله فات غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا
1: غلت ايديهم

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ

شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت.

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعده رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك

أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في

ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحة ونصرة ونورة وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما

شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: معلومات كل ديوفي الشيخ حسن توفيق. كيرك رسول صلى الله عليه وسلم دنيا دو إم ماتبير صاحبا
1: صلى الله عليه وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. كيرت ما نبي صلى الله عليه وسلم هنغرا ميك لشكر تيار كروا إروغا اي لشكر نسيح الدوا اي لشكر غوريها من نسيح الدوا حديث كروا فوا بس فلوتك أسفوا هي باميهم إبس أنهنك قتلون قرار إبس مسكوليك قتلون قرار أدي إبس كودا كجك قتلون قرار أدي ميغة إترمس إكريك فان نسيح الدوامون حديث كروافة وابس فلوغ معانا أسفوه تيا باميهم إبس غهن نقرار كمهن خاندام مجبور وغنون إبس غهن نقرار أدي أروكان كون أولي تانتنا جلون دير إكريك فانكي إمي هيبولو تيري أوغاوري ما النبي صلى الله عليه وسلم.
1: الشيخ حسن توفيق.
3: قال الله تعالى: وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. ماني إكلانجي تيباميهن التكا إيوما فنوما هتن أفدو رسكلانجي تيباميهن شكر كرني ورب وس مدن
4: ودين حوير حتر قد تريس منتو مي دينو كادو.

من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت

وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ.

وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

0: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض والله لا يحب المفسدين.
1: دم يدك في لاور مدرس قرداشم هوريها كودنسكيا.

شعيبا متانغا وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا دي مدو ميناني أصلي مدو جدي مدو رنغلا مي دمال الجهين إنه ما كرواني و

0: لعنه الله لفظ الجلالة قلام قادو يهار مسوبة عند الله كيروغا ور الرنغن يأدو فالو وجه إكمكو من لعنه الله لفظ الجلالة قلام فالو إها بڑا کرنوه إهم بما لفظ الجلالة قلام تنكو بڑا فالو واغوتا هم إهم وجعال منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت هون هيا أكوربس مخرج فالو واغوتا كيوان إنجا
1: من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت.

0: رنگلن کلا مد کلافا اشارہ کریں گے. والله اعلم بما كانوا يكتمون
1: والله اعلم بما كانوا يكتمون
0: رزمك يا بابا.

0: والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون.
1: إمّا نقرأ شهودك يا بدر.

0: قالوا لعنوا ولعنوا عين رب بدن يدي دميگه بما قالوا باغس ابي في الهفات تعالى غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا
1: غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا

0: ಬಿರುವೆರಿ ಎಮ್ಮೆ ಅಡಕಂ ಮೆಣುವಿ ಏವರೆಂಗ್ ಇಂತಿಜಾರೆನ್ ನುಕುರೆತೆ ಏವರೆಂಗ್ ಎಕಕು ಅಣೆಕಕ ದೆಕೊಳುವೆರಿ ವೇವೆ ತಿಬ್ಬ ಎ ಅಡು ಐಸ್ ಏವರೆಂಗ್ ಗೆಂದಾಣೆತೆ فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فهي إهندو إفس وصية كراكا إورنكا كلدان نوانت أدي إورنج أهل ورنج غاتكا إورنج إمبري نمي أنانيمي ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
1: أدي تالفلي فملوه هتة فهي إهارم إورنج وريرس قلانج حضرت كوالتكم أوس أوها نكمجن دانته

يعلمون تيبا ميهونج مدوغا تيمن رسكالانج مرو منورو كوربيم تيبا ميهونج بدلوغا تيبا ميهون فدا اهم بياكو جنن وموغ مچشاي تيبا ميهون ندن سفايقا تيبا ميهون ألون أفدوما نكول ديگن وا کلکو کموغا تيمن رسكالانج نوامي وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ هَمَا كَشَوَرُنْ فُرَتَمَا أُفَدَّوُنْ تِيَبَا مِيهُنَّنْ إِنْغِفَاوِ فَهِ تِيَبَا مِيهُنْ هَدُمَا نُكُرَنِي كِي وَهِيَّ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ تيبا ميهون غوان كورا تكتشا مدو فه تيبا ميهون ويسنا بلي مهي أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون تكتي بمون فلواني تيبا ميهون هي نواتا تكتي بمون فلوا فراتكي تيمن رسكلانج هيي

قائمة، آت محمدًا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.

تفاوت. فارجع البصر هل ترى من فطور. إكلانجي ماتي ماتشان هين أدو هدوي رسكلانجي رحمن وانت رسكلانجي إتاكتي هدو مغا إفوز كهلا أونيكم تبايكا نفنانت. فهي تكراركو نظر هنگا بلاش إفوز كهلا خلل تبايا فنهي.

من رزقه وإليه النشور إكلانجي تيبا ميهن تكا فسيها تنكمغا بينغندو لفي رسكالانجي فهي إتانج كنكولو تكوغا تيبا ميهن هنغا دتر كراش أدي إكلانج دفي رزقون كاش أدي ألون ديروفا فنوفون وني ekalaange hadratashe.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه مسلم معني ما إن الله كليك فان رسول النبي أبو هريرة كفان كبين رواه كمبي إكليك فان ودالوية هم كشورون رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كروية إنسانا مروجيا تين كم فيوا إهن هريها كم إنيا غلون كندا هوت غلون نكند تين كم كي إنا كفوا دمي هنن في صدقات أدي إنا دو كفوا منفا كران علم نوت إنا تربية كفوا إن ين هيدوا كران صالح دريك إبهي إفاد دريك دعاء
1: garden re gandu ashechhi mi

السلام عليكم انسان نتدمغ دكيوما نبينا رسول فنوبي الله سبحانه وتعالى كبفلا حمدا شكر هوري هم كشور مس كلانغي دنيا قال ابي مخلوق غترين انسان ما كور بيرس كلانغي اهن ترين مي هو شهلا دني فيلم كي غوت تيار كوري فاوا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريديو بدل كوغن نبی بے کلنا رسول بے کلن گے دیری علوم کی اوگن مننا لبے عبرت تری دارستکے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم می فلم بنا کرے فاونی مصر گے عبدالحمید جودت سحار لیووی واہ کاغ مچہ

0: Adesso farò mio figlio Ibrahima a frasche molto cristiana.
1: Al fida io sorir.
2: Da Rasul sallallahu alaihi wa sallam الناس إلى الإسلام سرا ولم يأمره في بداية الإسلام بالدعوة جهرا
1: ثم لما جهر الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعوة بعد أن أمره الله تعالى آذاه الكفار هو وأصحابه
2: عندئذ أمره الله بالهجرة إلى المدينة المنورة ليعيش هو وأصحابه في أمان وسلام
1: وفكر النبي عليه الصلاة والسلام في أن ينام أحد في فراشه حتى يعتقد الكفار أنه نائم لم يهاجر
2: ولكن من ينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم ويعرض نفسه للقتل
1: هذا فتى صغير شجاع وهو علي بن أبي طالب تقدم لينام في فراش النبي صلى الله عليه وسلم
2: فكان علي أول فدائي في الإسلام لأنه تقدم راضيا
1: وذلك ليفدي الرسول بنفسه
2: وقد نجاه الله كما نجى رسوله وصاحبه أبا بكر من كيد الكافرين

0: دن تيكو دن كورين كي وافا باي قواعد مراجعة كود دينا تيكو دن مي كورين واني حروف الجر كي وافا حروف الجر أناني اسمه كوريا اسمه كوريا حرف جر أتوجنما اي اسم مجرور وان مثالك
1: إلى الإسلام بالدعوة بالهجرة إلى المدينة في فراشه للقتل من كيد الكافرين
0: اسم مجرور مكي اسم إبفلي أوم نوتا إبفليج نابق أوم إبفليج نابكي يا مجرور وغن اسم إبفل أناني إكي مفردكم أن حالتك مثالك في الفراش إلى المدينة ديوان حالتك جمع تكسيركم وتم مثالك إلى الكفار مجرور وغن اسم إبفليج نابق أناني دي حالتك أي اسم مثناك أن حالت مثالك ذهبت إلى الوالدين ديوان حالتك اسم جمع مذكر سالمك وتم مثالك قمت أدبا للمعلمين باي فهر أو فيك بس إنفليج نابك ودي أي اسم جمع مؤنثك وفاء مجرور واحد مثالك قمت أدبا للمدرسات

0: التمرينات.
1: التمرين الأول.
2: متمرينوغا ميادوغا فيلاولا بهيغوتون سوال كورا دينا تيكودين اسواتك جواب ديني فيلاولوغا واسفاو معلومات بين كوغين. السؤال الأول: كيف بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الإسلام؟
1: بدأ الرسول عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم الدعوة إلى الإسلام سرا، ثم بعد ذلك بداها جهرا.
2: السؤال الثاني: بماذا أمر الله الرسول عليه الصلاة والسلام عندما اشتد إيذاء الكفار له ولأصحابه؟
1: عندما اشتد إيذاء الكفار للرسول ولأصحابه أمرهم الله تعالى أن يهاجروا إلى المدينة.
2: السؤال الثالث: من أول فدائي في الإسلام؟
1: أول فدائي في الإسلام هو علي بن أبي طالب.
2: السؤال الرابع: لماذا لقب بذلك؟
3: لقب بذلك لأنه نام في فراش النبي ليفدي الرسول بنفسه.

0: التمرين الثاني.
1: إبراهيم يقود إن جملة اسميته كيادن أدي فريدة إن كم جملة كايكو تيم فعل كيادن تيقود إن فعل جملة كلاجن جملة فعلية هداني.
2: محمد من النوم مبكرا.
0: صحى مشى نام.
3: صحى محمد من النوم مبكرا.
2: التلميذ إلى مدرسته.
0: وضع ذهب وقف. ذهب التلميذ إلى مدرسته.
2: التلميذة درسها.
0: أقبلت تذاكر زارت. تذاكر التلميذة درسها.
2: الطفلة وراء أمها.
0: تقف تحب شكرت.
3: الطفلة تقف وراء أمها.
2: الفلاح الأرض.
0: يعمل يخرج يزرع.
4: الفلاح يزرع الأرض.

0: التمرين الثالث
1: من تمرين غا مدرس جملتك كيادن ايقفه غا فعل مضارع بينك وغن جملتك علم هداني الجملة الأولى التلميذ درسه الجملة الثانية النجار الخشب بالمنشار الجملة الثالثة السمك في الماء الجملة الرابعة الجندي عن الوطن الجملة الخامسة الفلاحون الزرع الجملة السادسة الأمهات أطفالهن الصغار الجملة السابعة المدرسة في رحلة إلى حديقة الحيوانات الجملة الثامنة الوالدان على ابنهما يدافع يحصد ترضع يحب يعطف تذهب يعيش ينشر إلى هنا ينتهي درسنا اليوم نلتقي مع درس جديد إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: قائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العظيم.
1: مي نودي ميجاهرتز دينو جاردو.